0: كلاش تمك فافي
1: بمانغاتاكان كومين نبومانغا كيل زنزايا بايتيرو فوكتان نبومايز فاوتن زين نبومايز زانوتن سماسو نينين ناميتيا ترامسوفا اندراسون راسلا تنس في زرانا تانيا تبيان تتاتيو امني ropolo teo io nahazo tamin'ilay voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatrany fidifidin'ilay président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile dia fiaperany fotsiny ilay soratana dia nyteny zay zay mba soratra président dia izany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amenao to izy izy nataony mitondra kahe sy stylo izy